الجمعة 31 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي.

النبي. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

نهار جديد ومشوار آخر نترافق من خلاله لساعات لكي نطلع وإياكم على أبرز التطورات والأخبار والأحداث التي جرت خلال الساعات الماضية، نرصدها في قالب متميز لنقدمها لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة.

حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة التي نقدمها لحضراتكم يوميا من خلال برنامجنا. صاحبي طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم الجمعة وطقس الويكند راح بيكون حار جدا. كتل هوائية حارة عم بتسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلات الموسمية وبتلامس 40 درجة يوم الأحد بالمناطق الداخلية، كما يستمر تأثير الكتل الحارة لغاية يوم الثلاثاء المقبل لما بتبلش بالانحسار تدريجياً. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الجمعة قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، وتحذر المديرية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا من اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 35 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 20 ولغاية 31 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة رح بتكون بين 23 وصولا لل 39 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 65 لل 85%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. أما بكرة السبت الطقس رح بيكون قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. يوم الأحد الطقس رح بيكون قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بنسبة الرطوبة، إنما مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية.

إذن ويك أند صيفي حار جدا مع كتل الهوائية الحارة اللي عم بتسيطر على البلاد واللي رح تبقى مستمرة لغاية يوم الثلاثاء. هالموجة يلي عم تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد مع وصول درجات الحرارة للأربعين ببعض المناطق الداخلية.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 31 من تموز، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين

جيش وشعب، ملف خاص من النهار لمناسبة عيد الجيش اللبناني. باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، إسرائيل تعلن تدمير أنفاق في محيط قلعة الشقيف. الرواتب العسكريين في لبنان وجيوش المنطقة حين يصبح الدخل جزءا من المعركة. مفاوضات لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران وسط استمرار الضربات. هل من خط دبلوماسي فالف لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟ شبكة اتصالات حزب الله في بيروت إلى الواجهة مجددا. جولة مفاوضات روما الجديدة، هل بدأت إعادة تشكيل المعادلة الأمنية في جنوب لبنان؟ الخارجية الإيرانية للنهار، لم نستهدف ميناء دمياط في مصر. ترامب يعلن التوصل لاتفاق لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل في غزة.

أردوغان يبدي أمام الرئيس عون رغبة تركيا بالانضمام إلى قوة تضمن استقرار لبنان. إطلاق نار على قطيع ماشية يشعل التوتر مجددا بين فنيدق وعكار العتيقة في شمال لبنان. بلاغ بحث وتحرم بحق رياض سليم بعد تغيبه عن التحقيق، وإخلاء سبيل سمير حنا بكفالة $1,000,000. قائد الجيش في رسالة عيد الجيش: المؤسسة العسكرية الصامدة في واحدة من أصعب المراحل من تاريخ الوطن. نهاية الميكانيزم: لجنة ثلاثية جديدة بقيادة أمريكية تنتظر اكتمال تشكيلها. دريلي ماكرون للمسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. إيران ستحصل على أنظمة صواريخ صينية في غضون أسابيع بصفقة تقدر بنحو $70,000,000. نتنياهو يعيد حساباته تجاه إيران: تبدل استراتيجي أم تكيف مع ترامب؟ واشنطن تضرب بقوة أكبر لفتح الحوار، وإيران ترد بتوسيع ساحات المواجهة. الجيش المصري ما بعد السلام: إعادة تعريف الأمن القومي. القصف الإيراني يطال الكويت والأردن، والحرس الثوري يتوعد، وباكستان المفاوضات مستمرة. الحجاب يقفل مقاهي طهران، هل انتهت هدنة الحريات؟ سانت كوم ترد على إيران: مضيق هرمز ممر دولي والمرور حر. مقتل 5 مستشارين إيرانيين خلال الضربات الأمريكية السعودية على الحشد الشعبي في العراق. إيطاليا تدعو إلى استبعاد إسبانيا من منظمة شنغن. وفي النهار كاتب سركيس نعوم عن مفاوضات روما الثانية بين لبنان وإسرائيل على وقع طبول الحرب سائلا: هل سيستقيل السفير سيمون كرم؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. الوفد العسكري يشارك في روما مع خشية من تكرار تجربة واشنطن. بري مجددا: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته. أفكار مصرية لتجنيب مفتي الجمهورية العزل بقرار قضائي، هل يعين دريان خليفة مؤقتا؟ استئناف الصادرات إلى السعودية، القرار المكتوب صدر أخيرا. مادة التاريخ في المناهج الجديدة، اعتراضات على دمجها ضمن مواد أخرى. تعاونية موظفي الدولة في عكار بلا موظفين. أردوغان يستقبل عون، مستعدون للانضمام لأي قوة بديلة والمساهمة في إعادة إعمار الجنوب. إرجاء استجواب رياض سليمة بسبب وعكة صحية. العماد هيكل يتهم العدو بإعاقة جهود الجيش، وتفجيرات عنيفة في قرى القطاع الغربي.
بالريف عيد الجيش هو النموذج الذي يمتحن لا يمتحن في المناطق النموذجية. اللقاء الوطني يستعد لمرحلة جديدة من المواجهة. ورقة الكهرباء تتصلبط على حقوق العمال. برسم وزير الداخلية محافظ بعلبك الهرمل يسطو على صلاحيات البلديات. نزيف نفطي وتجميد مشاريع. الحرب تضرب عصب الاقتصاد السعودي. وساطة مصرية في اليمن. أمن البحر الأحمر أولوية ولا لرسوم في باب المندب. واشنطن شنت عدوانا واسعا على إيران ولقاءات أمريكية سعودية لبحث التصعيد. القوات المسلحة الإيرانية تعلن استهداف قاعدتي علي الشيخ والشيخ عيسى. السيسي الجهات المعنية تحقق في الهجوم على السفينتين بميناء دمياط. غضب ترامبي من اللا حسم. واشنطن تبحث خيارات التصعيد. انتقال من الدفاع إلى الهجوم. إيران لأمريكا نحن من يحدد قواعد اللعبة. رغم عدم تمديد الاتفاق توقعات باستمرار تدفق النفط بين العراق وتركيا. ميناء بعد 5 أشهر. الجرح لا يزال طريا. خطة يمنية لمواجهة التحالف البحري السعودي. الحوثي للرياض لن نبقى صامتين. وفي الأخبار كتبت رولا إبراهيم عن حماية لبنان والمؤتمر إطار لرفض العزل السياسي. إلى عناوين نداء الوطن. رسائل دولية للبنان تجنبوا الانجرار إلى التصعيد. الرئيس عون من أنقرة لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق ولا تدخل في شؤوننا الداخلية. من الحشد إلى الحزب بتر الأذرع الإيرانية مستمر قبل الرأس. تقاطع سعودي قطري على الحوار واحتواء السلاح يعود بطرح عربي. من أنقرة بدعم تركي للبنان يشمل الجيش والكهرباء والبنى التحتية. قائد الجيش رودولف هيكل إسرائيل تسعى لإشعال الفتنة الداخلية. أردوغان مستقبلا الرئيس عون. تركيا مستعدة لدعم أمن لبنان وسيادته بعد انتهاء مهمة اليونيفل. الرئيس نواف سلام يبحث مع وزيري الطاقة والاقتصاد ملفي الكهرباء والمحروقات وضبط الأسعار. احتفال رمزي في اليرز لمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني. ماكرون ليبري فرنسا مستمرة في دعم لبنان وصون سيادته واستقراره.

وعكة صحية تؤجل استجواب رياض سليمة أمام النيابة العامة التمييزية. أصحاب المحطات لسنا مكسر عصا ونلوح بخطوات تحذيرية. السعودية تقود تحالفا دوليا للدفاع البحري. إيران تفاوض بالنار على شرايين الطاقة، هل دقت ساعة المواجهة الكبرى؟ صواريخ موسكو تخترق حدود الناتو. العراقجي يحذر من مخططات إسرائيلية تهدد السلام الإقليمي. حماس تقبل بمقترح نزع سلاحها في غزة. واشنطن توسع عقوباتها على إيران باستهداف داعمي ماهانير. بعد استهداف سفن دمياط، جامعة الدول العربية تحذر من جر المنطقة إلى تصعيد أوسع. باكستان تعود لتقود جهودا لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ترامب يعلن خطة لتحديث مطار دالاس الدولي. وفي نداء الوطن كتب جون فغالي: دولة تحت الأرض تستبيح الدولة فوق الأرض. وكتبت بولا أبي حنة: ماذا تعني زيارة عون إلى أنقرة؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: السعودية تطلق التحالف البحري الدفاعي، 43 دولة أكدت أهمية التعاون لردع التهديدات. حزام ناري أمريكي على قواعد للحرس الثوري. تضارب حول أول استهداف لمصر في حرب إيران. إدانات عربية وغموض للمسؤولية. إسرائيل تصعد ميدانياً، إعلان قريب لاتفاق المرحلة الثانية في غزة. تهديد مسؤولين عراقيين لإفشال حصر السلاح. طال رئيسي الحكومة والقضاء وقادة أمنيين. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان. ترامب يعلن عن اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس في غزة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع مساعي خفض التصعيد. طهران تحذر بلغاريا وقبرص من دعم العمليات الأمريكية. العراق تجنب الإقرار باستهداف الخليج من أراضيه تفاديا لمواجهة مبكرة. واشنطن تدرس توسيع الضربات على إيران. وترامب أمام عنادها وفخها قوة بلا نصر. تسعة قتلى مع تدفق كثيف للمهاجرين المغاربة إلى سبتة. وإسبانيا ترسل الجيش. السلاح المنفلت في سوريا يهدد الأمن، ومشروع قانون قريب لضبط حيازته. من هم المرشحون السبعة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟ وكيف يتم اختياره؟ التحالف البحري الدفاعي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة. رئيس الوزراء الكندي كارني ينبد بالهجوم على مركز إسلامي في كندا. أردوغان بعد استقباله الرئيس اللبناني: تركيا ترغب بالمشاركة في مبادرات تضمن سيادة لبنان.

الميزانية السعودية تسجل إيرادات تتجاوز 90 مليار دولار في الربع الثاني من العام. ارتفاع أسعار الطاقة يعيد ضغوط التضخم إلى ألمانيا رغم تسارع النمو. تصاعد الضغوط على إنفنتينو. اجتماعات يويفا وكونكاكاف تثير الشكوك حول مستقبله في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. مقاومة الصحفيين للذكاء الاصطناعي قد تؤخر اعتماده في غرف الأخبار. الجفاف يضرب أكثر من نصف إنجلترا للمرة الثالثة خلال 5 سنوات. وفي الشرق الأوسط كتب رضوان السيد: العالم سفينة معرضة للتهديد. وكتب مصطفى فحص عن العلاقة بين واشنطن وطهران وصعوبة التفاهم.

هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة من تريبولي لايف.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم بعد ما نتعرف عليها هلا؟ والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

بعد أشهر على قرار حل الصندوق التعاضدي الاقتصادي، تراجعت وزارة الزراعة عن القرار وأعطت الصندوق مهلة لتسوية أوضاعه. إذا كان القرار خاطئ فالتراجع عنه فضيلة يعني، بس بالنهاية مفترض الدولة يعني بوزاراتها لما بتاخد قرار تعمل دراسة للأثار الجانبية لهذا القرار إذا كان مفيد ولا غير مفيد، مش البطولة بتراكم القرارات، البطولة بفوائدها. بدأ إثارة موضوع شبكة اتصالات الحوزب في بيروت مثيرا للجدل والحيرة في آن معا، إذ يعيد التفكير بواقعة 7 أيار 2008 حين نظر مجلس الوزراء بموضوع مماثل. المقصود هون الشبكة اللي تم الحديث عن العثور لها واللي هي جديدة ومستحدثة وكانت ممدودة بالتزامن مع بعض المشاريع الدولية، يعني بتواطؤ من بعض الموظفين بالبرامج الدولية. هيدي الدول هي ذاتها يلي قال ما بدها أنه الحزب يتمدد. كله بصوصل على لبنان بيرتشي.

يقول باحثون في الشؤون الأمريكية إن لبنان لن يدفع مستقبلا ثمن أي تفاهم لصالح إيران كما حصل في مفكرة التفاهم التي سقطت، وإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو الذي يتولى الملف اللبناني مباشرة، علما أن روبيو هو في الجناح المحبذ للتعامل عسكريا من جديد مع طهران. هذا التخوف يبقى دائما لدى بعض عقول أهل السياسة بلبنان من أن يكون طبقا يقدم للآخرين ضمن الصفقات، وهو وارد لا نصار قبل هلا، بس يبدو أنه هالمرة الأمور تبدلت، خاصة وأن الإرادة اللبنانية تغيرت. إلى أسرار جريدة الجمهورية. حال ارتفاع أسعار بطاقات السفر دون تمكن عدد كبير من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم في الخارج من زيارة عائلتهم خلال العطلة الصيفية، وفضل العديد منهم تأجيل السفر إلى موعد لاحق في ظل الكلفة المرتفعة للرحلات مقارنة بإمكاناتهم المادية. طبعا الارتفاع بأسعار تذاكر السفر ليس على صعيد لبنان، إنما هذه الاضطرابات الدولية والمعارك التي تنتهي في كثير من الشركات أوقفت رحلتها، فبالتالي فضل بعض الطلاب أنه معلش بلاها العودة نحكي معكم عبر الواتساب. قام بعض أصحاب المولدات الخاصة بإرسال الفواتير عن شهر تموز إلى المشتركين في 29 الجاري، أي قبل انتهاء الشهر، نظرا لكون قيمة الفواتير مرتفعة بسبب كلفة المازوت والاستهلاك الكبير للمكيفات خلال هذه الفترة. يا الله شو حنونين شو حنونين نادي الحجاج النصابين، قال لك ما تركوا ولا اخر الشهر بعد في يومين، يعني ب 29 شهر ودوا الفواتير العلدات طبعا لانه التكلفه مرتفعه، فمشان ما يصدموا المشتركين. يا الله على المشاعر النبيله، طعمركم

علم أن بعض المشاريع التي كانت تنفذ من قبل متعهدين لحساب وزارة الأشغال العامة والنقل تم تعليقها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والإسمنت، وتم الوصول إلى تسويات مع بعض المتعهدين، فيما المفاوضات مستمرة مع آخرين. على أي أساس أنت كشركة أخذت هذا التعهد؟ أنت شو لك على أن طلع الدولار ولا نزل؟ ليش أنت أخذ على اللبناني يعني؟ ما أنتوا أخذين على الدولار أنه لا ارتفعت أسعار المحروقات، أنتوا أخذتوها بكم تتكفلوا فيها. طبعا هذه الشركات لو ما أنا مدعومة من بعض المسؤولين ما كانت بتتجرأ على الخوض بهكذا تفاصيل، إنما لأنه كله بلبنان محمي. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل. أفادت معلومات بأن الحزب كثف خلال الفترة الماضية عمليات استقطاب مقاتلين سوريين، ولا سيما من أبناء الطائفتين الشيعية والعلوية، منهم من لجأ إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد، ويخضع هؤلاء لدورات تدريبية عسكرية وقتالية مكثفة قبل توزيعهم على مهام ميدانية في إطار عملية تجنيد تهدف إلى تعزيز الجهوزية في الجنوب والاستعداد لأي جبهات قد تفتح في المرحلة المقبلة على الحدود الشرقية. هذا الخبر شفته بعدة تقارير عن الصحافة الدولية، منقول أنه هناك كثير ممن هربوا من بعد سقوط النظام البائد الأسدي إلى لبنان من أبناء الطائفة الشيعية والعلوية، وتم تجنيد وتمرين خلال الفترة الماضية، وحاليا عم يتم استعداد بركي قال لك فتح جبهة سوريا مش كرمال إسرائيل يعني. بعدين هيك عنا كثير من المرتزقة اللي صاروا موجودين بالجنوب من جنسيات عديدة، عراقيين، أفغان، باكستانيين، مزبلة الشرق الأوسط. علم أن الرئاسة الفرنسية تتردد بشكل واضح في الانغماس في أفكار ما بعد اليونيفل، حذرا من إمكان فشل أو إفشال مبادرة جديدة قد تطيحها واشنطن. قد ما فرنسا صارت مقدمة مبادرات وكلها رايحة ضحية عدم الموافقة الأمريكية، صاروا مترددين إنه شو بدنا نعمل بعد اليونيفل يا جماعة، قولوا لنا، خايفة ما تعطي طرح جديد وتاكل خزو بعدين.

بحسب المعلومات، فإن دورا بارزا تطلع به البعثات الدبلوماسية اللبنانية في أكثر من عاصمة في الخارج لشق الطريق أمام التصدير من لبنان بعد تسويق المنتجات اللبنانية. وسبق أن لعبت هذا الدور سفارات لبنان في دول إفريقيا وأرمينيا وبولونيا وغيرها الكثير من الدول. منيح في حد عميون بشغله، وهيدي واحدة من المهام أنك تصدر، تحاول توسع أسواق التصدير، مش بس الواحد يروح على الوظيفة ويلف أجر على أجر. إلى أسرار نداء الوطن. تكشف معطيات أمنية أن مداهمة رأس النبع أعادت تسليط الضوء على ملف مخازن السلاح داخل الأحياء السكنية. وبحسب المصادر الأمنية، أنشأ الحزب خلال الفترة الماضية مئات النقاط داخل منازل وأحياء مختلطة في بيروت لتخزين الأسلحة التي وفق تقديرات المصادر أعدت لاستخدامات داخلية عند الحاجة. المداهمة اللي كنا حكينا لكم تفاصيلها بالأمس، واللي كانت بلشت بإشكال عائلي وانتهت بمستودعات أسلحة وكاميرات مراقبة وخرائط، قال لك في منا كتير، ونحن عارفين في منا كتير، انتو كدولة عارفين في منا كتير. وأكيد هيدي الأسلحة الغير شرعية ما أعدت لقتال إسرائيل، أعدت لقتال اللبنانيين وللفتنة يلي دايما قال بحذرونا منها. كشفت مصادر أن مسؤولين لبنانيين تلقوا رسائل سياسية وأمنية تحذر من تداعيات أي تدخل للحزب في أي مواجهة أمريكية إيرانية مقبلة، فانخراطه في أي تصعيد إقليمي قد يفتح الباب أمام عمليات إسرائيلية أكثر عمقا داخل لبنان ويدفع نحو مرحلة أمنية تتجاوز حدود الاشتباكات في الأشهر الماضية. نحن عارفين أنه أي صاروخ المرة بده يطلع النتائج إسا بده يكون أكثر كارثية، بس هل يا ترى أنه بيسمع بهالنصائح؟ ليش أي متى سمع ميليشيا بتسمع بالنصائح؟ ما بتنفذ غير شيء الأوامر الإيرانية، بس يجي الأمر من الحرس الثوري بيفتحوا جبعة ومثل أجرن التالي بيطلع كوارث وضحايا.

0: بعد اكتشاف خطوط اتصالات للحزب مع تمديدات الكهرباء في بيروت على غرار شبكته في الجنوب والبقاع، علم أن شبكة أخرى كان قد تم تمديدها قبل عام 2008 بداعي التمسط على مناطق لغبيري وبدارو، وتصب في شقة مستأجرة لعائلة مهاجرة عمد الجيش إلى قطعها في حينه، ما أثار امتعاض الحزب.
1: تفضل هسه شبك غير هديك الشبكة، هسه عاملين دولة تحت الأرض، دولة داخل الدولة. لا أثار امتعاضها لأنه كيف إجا الجيش وسكرها؟ لا مع جد عيب شو مع الدولة، عيب شو عليا.
0: أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يرى خبراء في الشؤون الإقليمية إن السعي إلى تثبيت نفوذ تركي في لبنان يشكل امتدادا طبيعيا للتجاذب التركي الإسرائيلي من سوريا إلى غزة وشرق المتوسط والساحة اللبنانية. فأنقرة لا تنظر إلى لبنان بوصفه ساحة أمنية منفصلة، بل حلقة في الصراع على خرائط الطاقة والممرات البحرية، وتسعى إلى فصله عن المسار النفطي القبرصي الإسرائيلي اليوناني الذي يهدف إلى إحكام السيطرة على ثروات شرق المتوسط واستبعاد تركيا من ترتيباتها.
1: كالعادة يعني الأخبار بتخلط، شعبان برمضان بتخلط كل الأمور ببعضها. في طبعا في تجاذب حول المسارات البحرية وحول الثروات النفطية المستكشفة حديثا، إنما أكيد نحن حاليا بمرحلة بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، بعدنا لهلا ما اكتشفنا شيء.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج

عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقية.

أخبار وعناوين وتواريخ عديدة مع ختام شهر والاستعداد لاستقبال شهر آخر. مطلع آب دايما بيكون الموعد كمان مع عيد الجيش بالأول من آب اللي بيصادف بالغد. كمان هذه المناسبة لها حصة معنا بحلقة اليوم، إنما ليست حصة منفصلة، حصة متزامنة مع واحدة من الجدليات التي انفجرت منذ السبت الماضي، من أسبوع يعني، بيفتحين موضوع لبنان الكبير بموضوع التطويب وداخل معه قصة الجيش ومين مؤمن بهذا الوطن ومين إسا لغاية الآن غير مؤمن وغير منتمي لهذا الوطن. جدليات بيتم دايما السجل من خلال مواقع التواصل عبر هذه العناوين يلي بتفجر من وراها جدليات أخرى وريتها بتوصل لنتيجة. آخر شيء بتنتهي من إيه المعتادة؟ سباب وشتائم وتخوين ونننننن. على كل بالإنترو خلينا نحاول نحكي بسرعة عن المواضيع يلي ما بدنا نتناولها بالفقرات القادمة. نبدأ من زيارة الرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنقرة بالأمس، واللي كانت زيارة ناجحة يبدو من المعلومات اللي عم يتم تداولها بالإعلام ومن الحفاوي بالاستقبال، وبالنهاية النتيجة هي استمرار الدعم التركي للجيش اللبناني، وأهم نقطة الاستعداد للمشاركة بأي قوة دولية ستنتشر بعد نهاية ولاية اليونيفل بنهاية العام، وهذا موضوع كتير حساس لأنه لغاية الآن ما تم البت شو بده يكون بعد اليونيفل. مترك الحدود سائحة؟ أكيد لا، بده يكون في من يضبطها. زيارة رئيسية أخرى ناجحة من بعد الزيارة الأمريكية، كلام الرئيس اللي شدد فيه على إصرار لبنان رغم كل الأوجاع على استعادة قرار وسيادته، وما هو إلا موقف يعاد تكراره بكل المحطات العربية والدولية للتأكيد أنه لبنان بده يرجع يسترد قراره ويتخلص من الميليشيات يلي على أرضه ويصير بلد طبيعي لا أكثر ولا أقل، بلد عادي مثل كل البلدان. كما تعلمون حضراتكم يوم الثلاثاء هناك جولة تفاوض جديدة بالعاصمة الإيطالية روما بمبنى السفارة الأمريكية بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي. على أبواب هذه الجولة كان هناك تصعيد كبير بالأمس ردا على المسيرة يلي ضربتها الميليشيا على دورية إسرائيلية، فبالأمس ليلا عند منتصف الليل تم تفجير أنفاق قلعة الشقيف، المرصد والموقع الأثري الهام جدا واللي كان مزروع تحته كثير من الأنفاق، فجروه بالأمس ب 700 طن من المتفجرات والحقد. كالعادة مثل كل بلدات الجنوب حافرين فيها الأنفاق وزارعين فيها المعدات وحطينه لحتى يتخبوا فيهم، فمن بعد ما تم التهديد بتفجيرهم هالمرة قال لك الرد على هالمسيرة هي فجرنا الأنفاق، والله يستر قصة من أنفاق علي الطاهر يلي لولا ترامبو كانوا فجروها من زمان. طبعا هذا الانفجار لائل أدى إلى أضرار كبيرة والناس رعبت بالليل، يعني في زجاج سقط من عديد من الأماكن السكنية والسيارات تضررت. تحكي ب 700 طن يا رجل. هذه الأنفاق يلي ما سلموها للجيش اللبناني بتولاها جيش العدو الغاشم كالعادة، نفس العقلية ذاتها. حتى هلا بالاتفاق اللي بتشوفه اللي تم الإعلان عنه على نزع سلاح حماس، نفس لك بنسلم سلاح للفصائل الدولية للجنة الدولية بس ما بنسلمه للشرعية الفلسطينية، ما بنأمل له. مستعدين يسلموا سلاحهم للعدو، مستعدين يسلموا سلاحهم للأمريكان للشيطان، بس المهم الشرعية، عندهم عداوة مع الشرعية كل أصحاب الفكر الضال المنحرف.

ما بدنا ننسى بالإنترو نذكر أنه موعود أيضاً لبنان هذا الأسبوع بالعديد من الزيارات العربية والدولية مبعوثين دوليين لمحاولة مواكبة هذه التطورات التي تحصل وتوجيه رسائل الإنذار أنه اوعى بالكم إذا رجعوا فتحوا جبهة إيران تفتحوا لنا شيء تيسنة إسناد جديدة، لأنه هالمرة الوضع مختلف. رسائل بالجملة والمفرق بس ليس لها أذان صاغي. الدولة طبعاً حريصة أنه ترجع تفتح من خلال أي جبهة وما توافق على هالأمر، إنما بدك أصحاب العقول الميليشياوية يقتنعوا إنه هذه الحماقات ما أدت إلا إلى الويلات والخراب والتدمير والتهجير. بس مني هن جماعة سمعنا وأطعنا، بس تجي الأوامر الطهرانية دغري مباشرة بيفتحوا أي جبهة ويلا قد ما يروح ضحايا ما بيأثر بنجيب غيرهم. أحلى شيء هي تبية التحايل على الألفاظ، إنه مثلا هلا بيطلعوا لك بما أنه الاتفاق تم الإعلان عنه بالليل تبية غزة، ليه وخطوة تانية متأخرة ومثل العادة، يعني بنكون ضيعنا سنة زمان بيروح فيها أرواح هائلة. قال لك لا نحن ما اتفقنا على تسليم السلاح على تخزينه، كيف هلا عنا هون بيحكوا احتواء، إنه يابا بدنا نلعب على اللغة العربية، خيي نزع كله هيدا سلاح بده ينزع، كله هيدا سلاح الميليشيا بده ينزع بهالمناطق العربية وبدها ترجع الدول تسترد قرارات. انتم بكون تضحكوا على جمهوركم بهالكلمات والعبارات احتواء تسليم واوا

ما بعتقد في شيء نزيده بالإنترو أكتر من هيك. رح نترك بقى التفاصيل للفقرات القادمة, وتحديدا كمان موضوع التيك توكرز اللي طلع القرار القضائي فيه رح نخبركم عنه بالفقرة الثالثة إذا الله رضي.

غدا الأول من آب العيد 81 للجيش اللبناني، المؤسسة الضامنة والجامعة كما نطلق عليها دائما نحن اللبنانيين، المؤسسة التي ندافع عنها هي وباقي المؤسسات الأمنية الشرعية دفاعا عن البندقية الشرعية بوجه كل بندقية غير شرعية اللي هي بندقية فتنة شو ما كان عنوانها. بالطبع يأتي هذه في المناسبة أو هذا العيد 81 مع ظروف صعبة جدا ومهمات جسام ملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية، تحديدا المهمة الجنوبية، الضغوطات الكبيرة اللي عم تتم ممارستها من أجل تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، محاولة التأني والتفاهم، محاولة الوصول إلى نتيجة دون الاصطدام بالميليشيات المتأهرين. ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة يلي طبعا بيعيشوها العسكر منذ سنوات طوال قبل انفجار الأزمة الاقتصادية بال 2019 واللي تهاوت مع المعاشات وأصبحنا نعيش على الدعم الأمريكي، الدعم القطري، الدعم الفرنسي، الدعم التركي وغيرها من الدول التي تساعد الجيش سواء من ناحية المعاشات أو من ناحية المواد الأولية أو طبعا الأسلحة. يقال وسيقال الكثير في هذه المناسبة، إنما من هالزاوية نحن بدنا نفوت على عنوان آخر إنما مرتبط تماما، ما هو هذا جيش لبنان الكبير ما هيك؟ بدنا نفوت على الجدلية التي انفجرت هذا الأسبوع عقب حفل التطويب اللي كان للبطريرك الليث الحويك يوم السبت الماضي، الحفل اللي كان جامع وجمع كثير من الأحزاب والتيارات باستثناء الاستيز. البطريرك الحويك الذي يعتبر من صاحب فكرة لبنان الكبير مش بس من مؤسسي، واللي كان الإعلان عن هذا الكيان بصحبة مفتي الجمهورية الشيخ مصطفى نجا بقيادة الجنرال هنري غورو. ليش انفتحت هذه الجدلية وهذا السجال؟ رجع انفتح على موضوع هل كان لبنان الكبير غلطة؟ ويا ريتنا خلينا لبنان صغير وما ضمينا هذه الأقضية الإسلامية اللي جد زعجتنا، وأساسا أنتوا كمسلمين غير مؤمنين بلبنان، ورجعنا نفتح صفحات الماضي مش لنتعلم منها. كل الناس وكل الدول وكل الشعوب إذا بدها ترجع تفتح صفحات الماضي بتتعلم، بتحاول تفتحها من أجل التعلم، تأخذ العبرة وما تعود تكرر النتائج الكارثية. نحن بنفتح صفحات الماضي لحتى نهت بعضنا البعض، وكأنه هلأ وقت يعني، وكأنه هلأ وقت أنه بعد ما في ناس يمكن كانت بوقتها مش مؤمنة بلبنان الكيان وحاليا صارت عم ترفع شعار لبنان أولا، بدل ما تشدوا على إيدها وتأيدوها وتقولوا والله برافو أحسنتوا يا سيدي عملتوا إعادة قراءة ورجعتوا للإيمان بالوطن، لا بنرجع بنفتح لهم دفاتر قديمة لحتى نذكروا أنه أنتوا جايين عم تحتفلوا معنا بلبنان الكبير، ليش أنتوا مؤمنين بلبنان الكبير يا صغار؟ أحلى شيء اللي بيقولوا لك إذا كان غلطة، هذا الوطن كله عبعضه إجا غلطة، يا ريت دل مثل الأول المحافظات هذه اللي تم سلخها عن سوريا وضمها إلى لبنان الكبير كانوا ارتاحوا وريحوا وهن هلا صاروا نفس الشيء بيكرروا. طب هذه الصفحات في منها بالحقائق ولا هي أكاذيب منتشرة؟ لا في حقيقة مزبوط مش كذب يعني. ب 31 آب عام 1920 أصدر الجنرال هنري غورو من قراره رقم 318 القاضي بضم ولاية بيروت واللي كانت بتتألف من أقضية صيدا وصور ومرج عيون ما عدا الاسم المتعلق بفلسطين، وقضاء طرابلس مع مديريتي الضنية والمنية، قضاء عكار والأقضية الأربعة اللي كانت تابعة لولاية دمشق أيام العثمانيين ونير العثمانيين وهي المعلقة البقاع بعلبك حاصبية ورا شيا. وباليوم التالي دعا غورو رجال الدين من الطوائف كافة والعيان وكبار الموظفين لاحتفاله الشهير بقصر الصنوبر لإعلان استقلال لبنان إنما تحت الانتداب الفرنسي. كان أبرز المدعوين البطريرك الليث الحويك صاحب الفكرة وجلس على يمين غورو والمفتي مصطفى نجا وجلس على يساره.
وللتاريخ بس مشان نحن نأرخ لأنفسنا يعني ونعرف أخطائنا، ما نحن بنعترف أنه غلطنا بحق هالبلد بفترة. بيقول المؤرخ والكاتب طه الولي بكتابه بيروت في التاريخ والحضارة والعمران أنه المفتي مصطفى نجا التزم الحضور بعد تهديده بالنفي إذا امتنع، مثله مثل كثير من قادة المسلمين يلي كانوا غير موافقين ويريدون البقاء ضمن إطار سوريا الكبيرة. وبنفس الكتاب بيقول انه مش بس هذا السبب انه هددوا بالنفي هو وباقي القادة المسلمين اذا ما بيحضروا، طبعا كنا تحت الاحتلال يعني، بس بيغنجوه بيقولوا له انتداب مثل ما بنسمي الوصاية السورية مش احتلال سوري. كمان هناك كان في نظرة من بعض رجال دار الافتاء انه لا لحتى طالما الكيان بده يتم اعلانه لا لحتى نطلع برات الوظائف، نظرة مصلحية انه خلينا نفوت ونشوف شو بناخذ من الوظائف وبنمشي بالموضوع وهكذا. مظبوط، كان في رفض شيء مشان كمان نكون كمان متصالحين مع أنفسنا. مؤتمر وادي الحجير الشهير يلي عقد وبقتها كمان كانوا رافضين، تحول بعده هذا الرفض لعنف دموي، فكان في معارضة، كان في مؤتمر الساحل وكثير من المؤتمرات اللي كانت رافضة إعلان هذا الكيان. إنما طب ما هذه الطوائف يعني اللي قاعدين عم تسمعوها حكي واللي عم تفتحوا لها صفحات الماضي هي إلى هلا أكثر من 20 25 سنة 26 سنة الطائف الأكثر رفعا لشعار لبنان أولا، واللي رجعت عن تلك الخطيئة. وشفنا طبعا تلك الخطيئة قد أدت لكوارث من موضوع عبد الناصر وبدنا نفوت بالوحدة مع سوريا ومصر اللي ما استمرت 3 سنين، إلى موضوع اتفاق القاهرة الكارثي المشؤوم يلي كان تمهيد للحرب الأهلية وفتح الجنوب لحتى يكون فتح لاند ويكون مركز للعمليات للميليشيات الفلسطينية. كل هالاحتقان وكل هالعدم الانتماء للوطن أدى دائما للانتماء للمشاريع الخارجية اللي عم تشوفوها هلأ بشكل آخر من خلال الحزب الأصفر المنتبه إلى إيران واللي بيفضل مصلحة إيران على مصلحة بلد وعال. تمام، هذه كلها حقائق ومعترف فيها، ما حدا في ينكرها. طب بس انه هلا وقت نرجع نفتح هذه الصفحه وانتم مؤمنين بلبنان الكبير، مين اللي رفع شعار لبنان اولا؟ يعني اذا عم تصوصوا بالطائفه الامه مثلا، هيدي الطائفه دفعت 3 رؤساء حكومه يعني لانه كانوا رجال وطنيين، رجال دوله مؤمنين بهالدوله، من رياض الصلح وصولا الى رشيد كرامي الى رفيق الحريري، بالاضافه للمفتي حسن خالد وكثير من رجال الدين منهم الشيخ صبحي الصالح يلي كانوا عم يدعوا للوحده ولعدم الدخول بالاجندات الخارجيه. أنه بننسى كل الصفحات وكل هذه الأثمان الباهظة اللي دفعت لحتى نرجع نفتح صفحات الماضي. شو بيفيد؟ شو بيفيد أنك تذكرني أنه أنا من 50 سنة ما كنت مؤمن مثلا بهذا الكيان أو جزء من الطائفة ما كان مؤمن بهذا الكيان وهلأ صار هو مؤمن فيه ورفع شعار لبنان أولا وبيقولك ما بدنا نتدخل بحدا ولا حدا يتدخل فينا وصار بيدافع عن البندقية الشرعية ومؤمن بهذا الجيش وكذا. كان في اتهامات سابقة وصار اتفاق الطائف ورجعت توزعت السلطة وصارت بيد مجلس الوزراء مجتمعة والاتفاق اللي عاطي الحق للجميع، بس نحن يلي ما طبقناه طبقنا جزء يسير منه وتركنا الأقسام الكبرى.

ما مشكلة أبدا لما أي شخص أي حزب أي طيار، بالعكس هذا المطلوب دايما، هيدا اللي بندعي له دايما، أي طائفة حزب طيار شخص عادي بحياته يعمل إعادة قراءة إعادة مراجعة، شوف حاله وين غلط وين أصاب، محل ما غلط يصلح الأخطاء مش يرتكب أخطاء جديدة، يعني يتابع بنفس المسار. إذا لقى حاله عم يغرق بدل ما يغرق على الآخر ينقذ نفسه وطائفته إذا كان بإيده، مش مثل ما عم بيصير حاليا قدامكم. ما نفس الشيء هيدا اللي عم تشوفوه هلأ عند الطائفة الشيعية الكريمة كان عم يصير معنا، ماشي الحال نحن ضرب بينا من فترة سابقة ورجعنا إلى إطار الدولة والانتماء لها، وهلأ عم نحس الآخرين ليرجعوا ينتموا لها، ولحتى يكون فعلا هذا جيش لبنان الكبير، وهذا لبنان الكبير يا ساع الجميع من المفترض، يعني ما المشكلة ما حدا مؤمن بهالشيء، كل واحد بده هاللبنان الكبير لألو. نحن بنظرنا كبير، هلا في ناس تتمسخر طلع لبنان الكبير وكله 10452، يا اخي نحن بنظرنا هالبلد كتير كبير، مثلنا مثل اي مواطنين لاي بلد بيشوف بلده هو الافضل، الارض بعين امه غزال خي. لذلك هالجدلية كلياتها على بعضها ما قلها معنا أسبوع، قلنا منشوف مقالات ومنشوف مقابلات ومنشوف سجلات تفتح على مواقع التواصل ونرجع نفتح الصفحات القديمة، إذا ما نفتحها لنتعلم منها تمام ممتاز تعلمنا أخذنا الدرس، أما إذا ما نفتحها لحتى بقى نرجع نفتح جروح الماضي وأنتم ما كنتم مؤمنين بالدولة ويا ريت كون آمنتوا، كلمة يا ريت ما بتنفع، الله يدي كلمة يا ريت صارت ورانا عم تحكوا بحديث صارت من 50 و100 سنة. خلينا هلا نحن اولاد اليوم، خلي هلا مقسومين هالبلد مقسوم واضح تماما بين المؤمنين بالدوله بضعفها بكل الموبقات اللي فيها، وما بين المؤمنين بالعصابات والميليشيات والدكاكين من الدويلات، فهيدا خلي هذا الانقسام القائم بدل العوده للانقسام الطائفي اللي ما جاب الا كوارث.

مع وصولنا للذكرى 81 لتأسيس الجيش اللبناني أو عيد الجيش مثل ما بنسميه، يلي بكرة رح بتشوفوا احتفال رمزي فيها، طبعا بعيدا عن الاستعراضات العسكرية لأن الوضع ما بيسمح لا أمنيا ولا اقتصاديا. نحن أكيد نتمنى أن جيشنا دايما يكون بخير وقوانا الأمنية الشرعية ناقف دائما وراها. لما بيكون في أخطاء نصوب على الأخطاء، إنما لما بيجي خطأ ما يعني إنه المؤسسة مش منيحة ولا بيعني إنه المؤسسة فوضوية. مثل لما بيطلع غلط من البيت مش يعني العائلة كلها ممنيحة، مثل لما بيطلع غلط من شخص من طائفة مش الطائفة ممنيحة، مش كل موظفين الدولة مرتشين. هيدا التعميم كله مرفوض وما بيجيب نتيجة. مهمات ثقال ملقاة على عاتق هذه المؤسسة، طبعا مع وقوفنا الدائم ضد الحكم العسكري وهذا منطق الحكم العسكري والبوط العسكري وتقديس والتطبيل، حفلات التطبيل البطاطسير واللي بدأت من امبارح بالبيانات. انت بدك تدعم الجيش سلم سلاحك، مثل مثلا كلام الاستيس بالامس المعايدة اللي وجه لهم اياها رئيس مجلس النواب، قال لك الجيش يمتحن ولا يمتحن، قصده على المناطق التجريبية. طبعا يا دولة الاستاذ، طالما الجيش مو المؤسسة الشرعية يمتحن ولا يمتحن ونحن معك بهذا الكلام، سلموا سلاحكم. لك سلموا سلاحكم وخلصونا، إذا هالقد عندكم ثقة فيه سلموا سلاحكم، لأنه طالما هالقد عندكم ثقة وهو يمتحن ولا يمتحن ومعكم أي تشكيك بالعقيدة مثل العادة وبأنه الجيش الضعيف ولبنان قوته بضعفه وكذا، فضلوا سلموا سلاحكم بدل ما ترفعوا لي شعارات خشبية أنه يا فرحتي منطلع بيانات وشعارات طويلة عريضة مننشرها. لا سيدي، بدنا شيء عملي على الأرض. إذا يمتحن ولا يمتحن ومؤمن حضرتك وحضراكم بهالنظرية، تفضلوا سلموا سلاح، مش تورطونا بحروب جديدة.

لأنه هالمؤسسة دايما المؤسسة الضامنة والجامعة واللي بيهددوا بتمزيقها وتقسيم الجيش بدها نسحب منه ما بعرف إيه إذا بده يلم سلاحه وكذا، فبدل التخوف من هذا الانقسام اللي شاهدناه سابقا إبان الحرب الأهلية، واللي طبعا الأمور والظروف تغيرت وما عاد في هذا التخوف يلي بيهددوا فيه على الطالعة وعلى النزلة، إنما بدون أدنى شك نحن عم نحمله أكثر بكتير من طاقته. لاحظوا كل الاتفاقات اللي بدها تصير صار يلا الجيش بده يطبق، الجيش بده ينفذ، وهيدا عم نعطيه معاشات حد أدنى يعني ما بتوصل ل 300 دولار. تخيل أنت هيدا الجندي عم بيقاتل مثلا، بدك إيه قاتل جندي بجيش العدو الإسرائيلي يلي بيقبض 4-5 آلاف دولار بالشهر. أنت كمان بدك تقدم له مقومات الحياة والصمود لحتى تطلب منه هذه المهام. وكم دفعت المؤسسة العسكرية من شهداء خلال فترة هلأ على القليلة موضوع الحماقات الإسناد ولم السلاح، ده عددهم بيوصل لحدود بين 60-70 شهيد. على كل مرة جديدة تأتي هذه المناسبة مع فتح موضوع لبنان الكبير لنرجع نأكد إيماننا بلبنان الكبير وانتمائنا لهذا الوطن ووقوفنا خلف الدولة، ونؤكد أيضا وقوفنا خلف البندقية الشرعية ضد أي بندقية غير شرعية سواء كانت سنية شيعية درزية مسيحية شو ما كانت، أي بندقية خارج بندقية الدولة هي للفتنة لا أكثر ولا أقل. وتذكروا مداهمة راس النبع بالأمس.

يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.

وأخيرا صدرت الأحكام النهائية بقضية تيك توكرز زكرينا اللي كان فيها عصابات واغتصاب أطفال وتجنيد صبايا للمشاركة وكثير من الأسماء، والقضية التي أثيرت إعلاميا منذ حوالي العامين واللي أثبتت الأحكام بالنهاية أن تلك الإثارة الإعلامية كانت نتائجها عكسية، لأنه بعض الذين قدموا على أنهم أبطال لتلك القضية وهن اللي فجروها وهن الأبضيات يلي فتحوا الموضوع، طلعت عليهم أحكام بأنهم مدنين ضمن نفس تجارة البشر. بالتفصيل أصدرت محكمة الجنايات بجبل لبنان الأحكام النهائية بقضية التيك توكرز، وخلصت إلى أنه لا إثباتات على وجود عصابة اغتصاب كما تم الترويج بوسائل الإعلام قبل سنتين، لكن لم تنفي استدراج قاصرين عبر منصات التواصل واستغلالهم لارتكاب أفعال جرمية بحقهم. وبحسب وكالة الأنباء المركزية، تناولت المحاكمة أوصاف جرمية متعددة أبرز المادة 335 من قانون العقوبات المتعلقة بتأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب جنايات على الأشخاص أو الأموال، والمادة 507 المتعلقة بالإكراه بالعنف أو التهديد على مكابدة فعل منافي للحشمة أو إجراءه. بماذا قضت الأحكام النهائية التي صدرت؟ قضت المحكمة بتجريم بيتر نفاع وبول أنطوان المعوشي وإدانتهم بعدد من الجنايات والجنح، وأنزلت بكل منهم عقوبات متعددة أبرزها السجن 15 سنة وغرامة قدرة 10 مليار ليرة لبنانية. وطبعا بعد إدغام العقوبات بتاخد المحكمة القرار الأعلى. قررت المحكمة إنفاذ العقوبة الأشد اللي هي 15 سنة مع تجريد كل منهم من حقوقه المدنية. كما أصدرت المحكمة حكم غيابي بسجن حسن عبد القادر سنجر يلي تم تقديمه على أنه بطل مفجر القضية، سجنه مع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على إحدى الجنايات المسندة إليه، كما حكمت عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات عن الجناية المنصوص عليها بالمدة 638 المتعلقة بحالات السرقة المشددة. وبيكتسب الحكم دليلة خاصة بالنظر إلى أنه سنجر دخل الملف أساساً من موقع المدعي قبل ما تنقلب صفته القانونية خلال المحاكمة ويتحول إلى مدعى عليه ويتم الحكم عليه. كذلك جرمت المحكمة كل من عبدو إلي كيسو وجورج إلياس المبيض بجناية المادة 507 من قانون العقوبات المتعلقة بالإكراه على مكابدة فعل منافي للحشمة وأدانتهم بجنح أخرى. وبعد إدغام العقوبات قضت المحكمة بإنفاذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 6 سنوات بحق كل منهم مع تجريد من حقوقهم المدنية. برضو من الأسماء اللي صدرت عليها الأحكام يحيى محمد خلف مع تجريده من حقوقه المدنية وسجن مع أشغال شقة لمدة 5 سنوات ومنعه من التصرف بأمواله وطرده من الأراضي اللبنانية فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة. وجرمت المحكمة غدير صالح غنوي وأدانتها بعدد من الجنايات والجنح، وأدغمت العقوبات لتقضي بإنفاذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 4 سنوات مع تجريدها من حقوقها المدنية. كذلك قضت المحكمة بعدم تجريم كريكور هايك طاباجيان بالجنايات وعدم إدانته بسائر الجنح المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة، فحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة واللي هي طبعا قطعت، وأمرت بإطلاق سراحه فورا. واتخذت المحكمة النتيجة ذاتها بحق خالد محمد مع المرعب، إذ قضت بعدم تجريمه بالجنايات وعدم إدانته بسائر الجنح لعدم كفاية الأدلة، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة مع إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوف أو محكوم بقضية أخرى. معلش عم نقلكم الأسماء على السريع لأنه طلعت كتير أسماء بالقضية على الإعلام، تعرفوا ديش عملت حلقات إعلامية فلحتى تعرفوا كل واحد شو أخذ حكمه. أيضا جرمت المحكمة كل من محمد خالد الجمالي، محمد سراج أحمد أتاتورك، مصطفى محمد عثمان بعدد من الجنايات وأدينتون بعدد من الجنح، وقررت إحالته للمرجع القضائي المختص بالأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المقتضى بحق كل منهم.
وبتتذكروا انه كمان كان في قاصرين بهذه القضية تم القاء القبض عليهم، فهودي مصير القاصرين. قضت المحكمة بعدم تجريمهم بالجنايات وعدم ادانتهم بالجنح، واعلنت براءتهم وامرت باطلاق سراحهم فورا ما لم يكونوا موقوفين بجرم اخر. وهون بتسأل سؤال، هودي القاصرين يلي لهم هلا سنتين قاعدين بالحبس طالما ما عليهم جرم، طب هودي سنتين عطوه بالحبس، اي نعم اوكي مش بالحبس العادي، حبس خاص للقاصرين، بس انه بالنهايه هودي صاروا رد سجون.

الخلاصة لهذه الأحكام، طبعا جيد أنه طلعت الأحكام وأي نعم أخذت لسنتين القصة، بس هذا يعتبر رقم زهيد بالقضاء اللبناني. القضاء فيه بتاخذ عشرات السنوات، إنما إذا بدنا نركز على شيء هو على الدور الإعلامي اللي كان سيء جدا. كان كل قناة إعلامية عم تحاول تبحث عن سكوب وعن أنه يابا نحن بدنا نجيب المشاهدات ونحن بدنا نصنع الأبطال، وآخر شيء طلع الدور مؤذي جدا للقضية ورمى بأسماء أساسا ما تم الحكم عليها ولا تم حتى استدعاء للتحقيق، وبنفس الوقت حاول يعمل بطولة لأسماء طلعوا هن من المدانين بهذه القضية يلي فيها يعني تردي أخلاقي لا يوصف. هل تجارة البشر وتجارة الدعارة توقفت عن التيك توك وباقي التطبيقات من بعد إثارة هذه القضية؟ بالعكس تماما، أنا شايفها توسعت وما شايف إلا اللحم الرخيص المنتشر. كنا نقول بالأول لأن العقوبات مش رادعة، هي العقوبات رادعة، بس يبدو أنه نحن العقول تبعيتنا المصرة على استثمار التطبيقات واستثمار التطور التكنولوجي بأرخص شيء وهو تجارة البشر، اللحم الرخيص.

هذه كل التفاصيل اللي خاصة بالأحكام التي صدرت بالأمس بحق المدانين بقضية التيك توكرز، على أمل أنه نتعلم من هذه التجربة إذا كنا بنتعلم.

كما المعركة بين الحق والباطل ستبقى قائمة إلى يوم الدين، هناك أيضا المعركة المستمرة بين نشر العلم ونشر الجهل، بين بناء الإنسان ليبني المستقبل وما بين ردمه في غياهب التاريخ وخرافات التراث.

وللذين لا يقدرون أهمية العلم اليوم يرون بأم العين المواجهات كيف تنتهي، ومن يتصدر ويتقدم ومن يتفوق، يتفوقون بالعلم لا بالشجاعة. نحن نمتلك الشجاعة أكثر، إنما هم يمتلكون التطور أكثر بكثير.

مع الإعلان عن المرحلة الثانية من تطبيق اتفاق غزة يلي تأخرت حوالي سنة زمان من بعد التوقيع اللي صار بشرم الشيخ، المرحلة التي تقتضي بخطوة مقابل خطوة تسليم السلاح الميليشيوي مقابل الانسحاب الإسرائيلي، واللي تم الإعلان عنها بمنتصف الليل سواء من رئيس مجلس إدارة غزة أو رئيس مجلس السلام أو من قبل الرئيس الأمريكي. هلا بعيدا عن التلاعب بالالفاظ تبعت احتواء وتخزين وبعرف ايه بخطه لنزع السلاح واللي تمت الموافقه عليها من بعد الكثير من المماطله، تعالوا لحتى نروح بمقال اليوم لواحد من المقالات اللي بتتناول القضيه من زاويه يا ما ضوينا عليها، انما هالمره بتضوي عليها بشكل تفصيلي اكثر. الكاتب اللبناني رفيق ابي يونس كتب مقال باساس ميديا بعنوان ايران تستأصل الوعي لقضية فلسطين. مقال هام جدا أنصح بالاستماع إليه. يبدأ رفيق أبي يونس مقاله فارق كبير بين هذه الحرب التي دارت وتدور ريحاها في الشرق الأوسط وغربي آسيا وبين كل الحروب التي سبقتها في المنطقة بالتأثير على ارتجاج الوعي عند أهلها سواء كانوا من العرب أو في محيطهم أو تعايشوا في بينهم أو احتربوا سابقا. الصراع بين المجموعات والدول كان وما يزال في العالمين القديم والحديث محكوما بأسباب متشابهة تدفعها إلى الذروة للمصالح والمعتقدات، ولا سيما السماوية منها الأقوى من غيرها والتي تعممت بها وتعمقت الجراح الإنسانية. توالت السرديات لجهة توطين الشر والخير تبعا لمصالح ومعتقدات المتحاربين مع مزيد من التابع تعبئة وشهوة القتل والدمار. لهيب المشهد في هذه الحرب معطوفا على نهاية حقبة الاعتبار للقانون الدولي ولضوابط مفهوم القيم والتحرر الوطني.

الحروب وينخرط فيها بوعي حائر متردد يفتقر إلى الثبات حول منطلقات يمكن أن تشكل تعريفهم الحسي للهويتين القومية والوطنية. لا يعني التأكيد هنا الحصر أن المؤسسة السياسية العربية المعاصرة لم تستحوذ على شرعيتها وعلة وجودها إلا كجواب على نكبة فلسطين والتزام تحدي الصراع مع دولة الاستيطان، ما ينطبق على نشوء الأحزاب العربية بهذه الكلية الفلسطينية، ينطبق على وعي مجتمعاتها وإدراك نخبها. كل يقين سبق الوعي الحصري لفلسطين كقضية يختصر السيرة العربية في السياسة والاجتماع وقيام الدولة بالإسلام والخلافة. لم يكن الاعتراف والقبول بالأفكار والثقافات الأقلوية سوى وصفة أو ترضية في مواجهة جاذبية التحديث والثقافات الوافدة. تميز لبنان بغلو كياني منذ نشوئه الحديث كدولة، وشهد صراعا بين مشروع لبنان الكيان والمشاريع الإقليمية المستهدفة له. جالت في أرجاء هذا الكيان وما تزال أحزاب وقيادات لم تكن فلسطين علة وجودها ودورها، على الرغم من الانفراد اللبناني النصفي بهذا الاختلاف عن سائر العرب. لم يخرج لبنان من تلك المرحلة بعد النكبة، بل اقتحمه الكفاح الفلسطيني المسلح واستقبله اللبنانيون بين قبول واعتراض بلغ حدود قسمة تشي بنهاية الكيان. يتابع رفيق أبو يونس مقاله بين دول المشرق العربي ومصر شراكة الجغرافيا والثقافة والمصالح والتفاعل والهوية الأصلية، لكن مع قوة هذه العناصر لم يولد مشروع للوحدة فيما بينها. وحدها فلسطين أقامت ما يصعب قيامه وتثبيته، وهو وحدة عام 1958 بين سوريا ومصر. بسبب فلسطين وقع العرب شعوبا وحكومات على وثيقة تحريم السياسة الواقعية، ولم يقتصر هذا التحريم على السياسة الخارجية وعلاقاتهم بالدول والشعوب التي عينوها معادية لتحرير فلسطين، بل غيبوا حقهم بالتطور الطبيعي لمجتمعاتهم ودولهم. وفي هذا السياق لم ينتهوا للحاجة إلى الإصلاح والتنمية، قفزوا فورا إلى الانقلابات العسكرية والرهان على أنها الأسرع لتحرير الأرض. تجاوز الإطلاق والتعميم لهذا الوعي المشرق ووادي النيل والخليج وصولا إلى المغرب وشمال إفريقيا. فلسطين من حيث الحضور لم تنشأ بقوة تأثيرها الأحزاب العربية فقط، بل كثيرا ما شكل اعتبارها حافظا للتساوي المعقد بين الحكومات المحافظة والراديكالية. وفي سياق هذه المعادلة ولدت منظمة التحرير الفلسطينية، جامعة لكل الفلسطينيين ومحتضنة من كل العرب. الاعتبارات كثيرة وبعضها روحي وجداني أخلاقي، تقابلها اعتبارات تتعلق بالسطو على فلسطين، تكثف فكرة الاستعمار والاغتصاب والغدر والعنصرية والتهجير. رسخ هذا التضاد الحاد في الوعي العربي ديمومة القضية وحال دون ضعفها أو تراجعها، على الرغم من الانتكاسات والهزائم التي تعرض لها العرب والتي أصابت دول المواجهة وشعوبها بأضرار بالغة. لم ينتصر العرب، بل احتلت أراض جديدة. لم يتقدم الفلسطينيون على طريق حق تقرير المصير، بل أصيب أهل الشتات بعد الأردن ولبنان بمزيد من الشتات والقهر. بقي مشروع الدولة خواطر حدودها افتراضية وسلطتها شرطة، واقع تعددت أسبابه، لكن فلسطين بقيت هي الأولى والمركزية في الوعي العربي وفي السياسة العربية حتى مندرجات كامب ديفيد ووادي عربة. لم تستطع القفز فوق اعتبارها. فلسطين هم وقلق استمر يفيض عند أهلها في الداخل وفي الشتات وعند العرب وبدرجة ملحوظة عند مسلمي

آسيا وإفريقيا. وبقوة هذا الفيض بقيت إسرائيل دولة غير طبيعية وغير نهائية في المنطقة وعند الكثير من دول وشعوب العالم. هون منوصل بالمقال للنقطة المركزية اللي عم يحكي عنها رفيق أبي يونس. جاء التغيير في إيران عام 79 محمولا على مجموعة من الأسباب الداخلية التي تتصل بعزلة نظام الشاه وتخلفه، والخارجية التي تتصل بانتهاء وظيفته الإقليمية أو بالحاجة إلى وظيفة أخرى لإيران أخرى. لم تشكل هذه الاعتبارات جوابا جاهزا كاملا عن الأسئلة التي طرحت بعدها. صف النظام الجديد في إيران شركاءه ومعارضيه، ازداد الوضع غموضا إلى أن كشف النظام عن صفاء هويته المذهبية ودوره المركز، عداوة للعرب دولا وشعوبا. وضع على رأسه التاج الفلسطيني المرصع ببهاء القضية. استحوذت إيران في تلك اللحظة على توصيف التأنيف، هنا ليس تهكما وإنما للدلالة على قوة دفاعها. كانت العين على بغداد قبل الثبات في طهران. صمد العراق في حربه ودفاعه فاستعانت عليه بالسلاح من إسرائيل، وأخيرا ساهمت في إسقاطه بصفقة كبرى مع الشيطان الأكبر. بصرف النظر عن تجربة الحكم في العراق، كان الإسقاط بمرتبة هدية تاريخية لإيران وإسرائيل بالتكافل والتضامن، إذ حذفت من وجه الاثنين دولة استراتيجية متوسطة من حصة العرب. أمعن نظام الملالي فقتل من العراقيين ونخبهم القيادية والعلمية أعدادا لم تحصى حتى الآن. كما أسست الثورة الإيرانية فيلقها في لبنان الذي أطاح بالمعادلات اللبنانية، واستثمرت في تضحيات الجنوبيين وتكسبت من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ودفعت بفائض قوتها في وجه اللبنانيين على كل مفارق الاستحقاقات والخيارات. لم ترنو الثورة السورية أو الثورة الإيرانية إلا بمزيد من الشرور تجاه العرب. كانت الذروة عندما لاقت اليمين الإسرائيلي للإطاحة بالوحدة الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. استعارت من حصة الإخوان فغدت العاصمة الخامسة غزة تحت سيطرة طهران، مضافة إلى بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت، كما جاء في خطب قادة الحرس الثوري. بيختم زميلنا رفيق أبي يونس مقاله الاستراتيجي والاستطلاعي على فقرة تاريخية، بيقول إن هذه الحرب ما كانت لتقع لو لم تسعى إيران الملالي إلى الحصول على أكثر مما تستحق من عائدات لما قدمته على حساب العرب وفلسطين. لو أدرك ذلك السذج والملتحقون لما فاض عتبهم على شعوب المنطقة التي تراقب وتتحفظ. هي رؤية الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد قبل عقدين من الزمن، حين قال: ثمة صوت غريب، صوت مثير مريب، يسألني دائما هذا السؤال العجيب: عاصمة الكفر من؟ طهران أم تل أبيب؟ أول مرة بسمع البيت الشعر والله. ثمة صوت غريب، صوت مثير مريب، يسألني دائما هذا السؤال العجيب: عاصمة الكفر من؟ طهران أم تل أبيب؟ في عقل من منهما سر الفناء الرهيب؟

هذه المشاريع الاستيطانية، هذه المشاريع التي تريد الانقضاض على الدول العربية بين المشروع الإسرائيلي والمشروع الفارسي المتأيرن، هي المشاريع اللي دايما منقارن بيناتها واللي منفتح صفحاتها واللي منقلكم اتنيناتهم خطورته لا تقل عن الأخرى، لا بل يمكن الإيراني أخطر، وهذا ما قاله رفيق أبي يونس وخاصة من خلال بيت الشعر الأخير.

0: مع أنه في غزارة بالترندات والأسماء التي يتم التداول بها سواء من ناحية النقد أو من ناحية الإجابة على مواقع التواصل، إنما اخترنا بالفقرة الأخيرة فقط اسمين لحتى نتوقف عندهم بحكم الوقت. خاصة أن القضايا الأخرى منكون تطرقنا لها خلال فقرات البرنامج، فما في داعي نرجع نعيد ونزيد. الترند الأول يلي كان بالأمس هو متصدر عند العالم إنما سلبا مش إيجابا، هو محمد الدايخ، إذا ذكرينه المخرج والمؤلف للمسلسل اللي تم بثه على الـLBC أو مسلسلين بالأحرى اللي تم بثهم واللي أخذوا ضجة كتير كبيرة. محمد الدايخ نزل على صفحته باختصار يعني فيديو انه كان هو عم يحاول يروح بده يستأجر شقة بمنطقة المونتي فيردي المنصورية، وكان معه سمسار، فأهالي المنطقة رفضوا تأجيره وطردوه هو والسمسار بعد ما كان مزبط له كل شيء، فطلعوا عم يعترضوا وعم بيقول انه ليكو لانه شيعي معطوني، وطبعا مثل العادة العرق العلوش اللي جويته سميهم بالعملاء، قال له شفتوا لو كنت اسرائيلي كنتوا أجرتوني، بس لاني شيعي ما بكون تأجروني. من لما تم نشر هالفيديو وتم الإضاءة عليه، طبعا الناس كانت عم تعلق على هذا الموضوع من عدة نواحي. أولا من ناحية أنه يعي بالشوم وهيك قال متفاجئين أنه هيدا هو لبنان، أنه مش عارفين أنه هيدا القصة، إلا من وقت ما بلش العدوان الإسرائيلي الناس صارت تتخوف تأجر مين مكان بحكم أنه عم يتم إصابته. تانيا بنفس الوقت أنه مش كل الناس بتستقبل الناس عين، يعني عادي جدا ففينا نتقبل الوضع. بهالموضوع رح نلكن تغريدتين مش أكتر. صديقنا مصطفى رمال كان عم يكتب بجدية هالمرة، قال لك مين يلي وصل محمد الدايخ والشيعة على هيدي المرحلة يلي بتخليهم يفتشوا على بيوت بمناطق المسيحيين والسنة والدروز خوفا على حياتهم وحياة أهلهم وولادهم؟ مين يلي وصلهم لمرحلة صارت بيوتهم وحياتهم بالمناطق الشيعية غير صالحة للسكن؟ مين يلي ما قدر يحمي ويمنع التدمير والتفجير والسحق بالمجتمع؟ نعم أخوتي، نحن نعيش النتيجة ونتناسى السبب والمسبب في كل هذا، ولا خوف من قول الحقيقة يلي بيلهوكن عنا بأمور تافهة وسطحية. مصطفى رمال ابن حركة أمل، ومن فترة قالوا فيه عليهم صراحة نقد ساخر هائل، بس المرة كان عم يكتب بشكل جدي وفعلا معه حق. قالوا دايما نحن بننسى مين اللي وصلنا لهون، مين المسبب، فقط نركز على المعتدي أو على النتيجة، لا بدك تركز على الأسباب، والسبب الرئيسي هو السلاح الغير شرعي يلي وعد أنه يحمي ويبني ولا حما ولا بنى. إذا بدك تكون متصالح مع نفسك فقبل ما تعاتب الآخرين عاتب الناس يلي خلقت مشاكل مع كل الطوائف بالبلد واستقوت عليهم بالسلاح الميليشيوي والبلطجي. أما من الناحية الفنية فشرب الخوري كان عم يكتب، قال لك محمد الدايخ بيعني عن جد مفكر حاله زيادة رحباني، وقال صار بده يعالج كل مشاكل المجتمع بثقافته الواسعة، انه اذا زياد سمح لك تستعمل موسيقى ابو علي بمسلسلك صدقت يعني حالك انك صرت حتورته؟ هيدا من طيبة قلبه للرحباني بيعملها معك ومع ناس مش معروفين، التقليد بدل تقليد. طبعا هو مسمي تقليد التقليد، وهيدي من الأوصاف اللي كان يقولها زياد رحباني بإطلالاته على بعض اللي عم يحاولوا يقلدوا الفن اللي بيقدمه بدون ما يقدموا شي جديد. هلأ بعيدا عن هيدي الملاحظات، أنا بس إذا بدي أقول هيك ملاحظة واحدة وأكيد مش متفاهمة مفاجأة يعني. طبعا هن كانوا عم يقدموا حالهم، محمد الدايخ والفريق اللي معه قدموا مسلسلات جميلة على فكرة، أخذت مشاهدات كتير كبيرة على أساس يابا نحن تحررنا من سطوة البيئة وما بدنا سلاح وبدنا نعيش ضمن الدولة وكذا. فجأة من بعد حماقة الإسناد الأولى وتيسنة الإسناد الثانية رجع تحرك العرق العلوشي اللي فيه، وشفنا كيف صارت كتاباتهم وسكتشيتهم يلي عم بيقدموها عبارة عن المظلومية، وإن أنتم مقدرين التضحية اللي عم تصير دون السؤال عن السبب اللي وصلنا لهون. وما هذا إلا دليل على أنه كل طائفة بهالبلد بس حتى تحز المحزوزية كل واحد بيرجع بيتحرك العرق الطائفي يلي جويته لحتى ينسى تحرره، مثله مثل زلفقار حركي وكتار من اللي قدموا حاله اللي قالنا أنه يابا نحن تحررنا، أتريون عايشين نفس العقدة ونفس المظلومية. وإذا عم تسأل مين اللي وصل لهون، تفضل لحتى نروح على الترند التاني اللي بنختم فيه واللي هو إطلالي مثل العادة للدكتور إسماعيل النجار. إذا بتريد ما بتقول إسماعيل هيك على الفاضي، كل يوم عنده لقاء إعلامي، إنما كل مرة وتيرة التهديد عم تطلع معه بالزيادة، لو وصلنا هالمرة لمحل كتير صعب يعني. انذار، هيدا انذار اخير انا حبيت اختم فيه الحلقه اليوم مشان ما نجي يوم الاثنين اذا الله راد وانتم مش عم تستوعبوا الانذار اللي بدي اوجه لكم اياه. الدكتور والمحلل والكاتب السياسي اسماعيل النجار، ماذا قال هذا الابله؟ بماذا هدد؟ يلا تفضل حتى نسمع.
1: انا عم اقول لرئيس قصر بعبده ولا حاكم السرايا وللي قاعد بمعراب الصهيوني الفتنجي فوق ولأهل بكفية الصهاينة التاريخيين، قسما برب العباد العصا جاهزة، لا تحشروا الثناء كثير، لا تحشروهم والله والله والله ثلاث مرات، العصا غليظة وجاهزة.
0: انذار واضح وصريح، بس زلمي طالع طبعا مدافع عن المبنعة والميليشيات وعم بيحذر حاكم قصر عبده واللي قاعد بالسراي واللي قاعد بمعراب واهل بعبده بكفية الصهاينة التاريخيين، قصده على الكتاب، قال لهم انتبهوا حاجة تستفزونا، العصا جاهزة. والله انا بزعل تعفو على شو هالزلمه طول لظهر، يعني هذا ظهر لنا من بعد نكبه الطوفان، ما بعرف وين كان غايب مع انه هو كبير بالعمر يعني، بس طبعا صغير بالعقل وصغير بالقيمه كمان. طولتوا تبيلتوا لنا، هذا من الدفعه الاخيره اللي طلعت بعدين من الجعدنجيه والتفهين والابواق اللي بيطلعوا لحتى يهددوا العالم باستمرار. عن جد والله ده روحتوا علينا فرصه للضحك كتير كبيره. فانتبهوا هلا ما بعرف كيف هذا الدكتور، انا حاولت هلا الصبح شوف انه دكتور شو هيدا، طلع دكتور قلب الجامعه اللبنانيه، ما طبعا اكيد شيري الشيده مزوره مثل فادي بوديع، هيدا كبير وتراكتور والتراكتور في نتيجه اكثر منه. شوف يا دكتور اسمعي، هلا ما راح نقول لك مثل ما قلنا للحاج محمود انفخوا، شفت هاي العصايه الغليظه الجاهزه؟ بتعرف فين بدك تحطها؟ حشب. هاي واحدة. اثنين، انت بفكر حالك اللي عم يطلعوك على الاعلام انه انت صرت يابا مشهور والناس بتخاف من تهديدك وتهويلك، كنت عم طلعوك على الاعلام لتضحكوا عليك، انت بيركدوا وراك وبيجيبوك انه عامل مقابلة مدتها ساعة، الناس اخذت منها هال 30 ثانية ووزعتهم وقعدت ضحكت عليك، هالقد انت بيجيبوك لحتى يضحكوا عليك، بيحترم كبرتك وشيبتك. طلع عم تهدد العالم، ما هالعصاي استخدموه على الإسرائيلي اللي مبهدلكن ومكحشكن من دياركن واللي قتل قادتكن واللي شردكن واللي انتصر عليكن واللي مبارح فجركن لنفق إسا، استخدموه على العصا على الإسرائيلي جيبوكن تهددوا فيها اللبنانيين، بتعرف شو بدك تعمل بالعصا؟ قلنا لك تحشى تحشى. مفكر حاله انه يابا الناس بتستدعي صارت على المقابلات والمنصات، بعده بدهم يعبوا وقت فبدهم الناس تضحك عليه، ومثلك مثل ويام وهاب مثل باقي هالابواق هيدي بيجيبوها بيطلعوا الناس بتضحك عليها، يعني شفت مقابله طويله عريضه اخذوا منها بس 30 سنه وقاعدين عم يضحكوا عليك من امبارح وعلى العصاية تبعتك. شفت يا سيد محمد الدايخ للناس ما عم تستقبلكن؟ شفت الناس ليه مش طايقتكن؟ شفت الناس ليه ما عادت طايقة سيرتكن؟ شفت الناس اللي ما عم تتعاطف معكن اللي عم تعلن صفر تعاطف كرمال شو؟ كرمال تفضل هالأبواق هاي اللي ليل نهار بتنزل مثبت وتهديد وتخوين ونحن عارفين العملاء من وين طلعوا. فروح تفهم انت والتراكتور اسماعيل لحتى تشوفوا كيف بكن توصلوا لنتيجة وتتصالحوا فيها مع وضعكن وتنتموا لهالجمهورية. اما للسيد اسماعيل والعصاية فهمت شو بدك نيلك يعني شو وين ما بدك معنا مشكلة انت اختار المكان اللي بيريحك مو متحزن للعصاية.

سمعتوا الحنية بأغنيات زمان؟ فضل شاكر كان يغني شادية، قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صابح ماشي، حتى الشمس عبدنا نطفيها كرمال حبيب القلب. أغنية مناسبة للوضع بحكم أنه الشمس نار بالخارج.

0: أغنية الألوان من ألبوم عمرو دياب الأخير من الأغاني اللي مكتسحة على منصات التيك توك والسوشيال ميديا، واللي الناس عم بتركب عليها أفلام وروايات على الألوان اللي بقلبها، وأساسا على اللغة المستخدمة من قبل مصطفى حدوتة شاعر الشباب الحالي. يا فراولة نفسي أشربها عصير. اقتنع منتدو عمرو دياب على الكلمات والمفردات المستخدمة بالألبوم الأخير، معهم حق صراحة. يعني أنا سمعت كل الألبوم ما في شيء كتير لافت، يعني بعكس مثلا السنة الماضية بابا وخطفوني وغيرها من الأغاني يلي حققت نجاحات كبيرة، السنة مجرد بس ترند، يعني بس مجرد أنه أغنية تنجح على التيك توك على أي منصة الناس تركب عليها صور وأفلام، بس مش أغاني تبقى بالذكرى.
1: حلوة الضحكة وحلوة الفستان.
0: هيدا ما بيعني انه الالحان مش متطورة، دايما متفوق عمرو دياب من 50 سنة لغاية الان بدايما السباق بموضوع الالحان والتوزيع الموسيقي. وبعضهم حافظ على صدارة الاهتمام والحفلات والاعلام.

0: حلوة بكل الألوان القالب غالب يا حبيبتي أكيد. استغفر الله. مشوارنا الصباحي لليوم الجمعة ولهالأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لواتا ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. ويا سيدي كل عام ومؤسساتنا الشرعية بألف خير وداعمين دايما لألها لحتى توقف بوجه كل بندقية ميليشياوية غير شرعية مهما رفعت من عناوين لحتى نكون دولة طبيعية مثل كل الدول مش فيها منتشرة جيوش وميليشيات ودكاكين فاتحة حسابها وبأجندات خارجية.
1: ده لذيذ خالص حلوة الضحكة وحلوة الفستان.
0: ليك ولا الأخبار العاجلة عم تحكيك إنه في هزة تقريبا بحوالي 4 درجات جراء التفجيرات اللي صارت بأنفاق قلعة الشيف بالأمس. هيدا اللي استفدناه من السلاح الميليشيا. بس ما تنسوا الدكتور إسماعيل قالكن العصا جاهزة. حاجة تستفزون للجماعة هلا بيعضوكم. آخ لو تعرف يا تراكتور قديش في عصي ناطرة لحتى تنزل على راسك وراسهم اللي عم تهدد باسمه.
1: من تحلوتي جواك بسكوت خالص أو هو حلوة.
0: نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
4: تريبولي اف ام،

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب.

0: والشبة مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
4: على هواكم
2: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بار.

بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75

0: 82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إلي على عودك.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
3: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
3: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
3: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
3: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: Your name DJ. Yeah. Here.
4: Triple FM.
5: Your number one hit music station.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: ابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان، 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة، باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية. مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكم والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان: 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد: علم الدين.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع، الطريقة الإيطالية وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري

0: عروض جديدة؟
1: عند أوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا خلص شغلك ولاقيني عند أوزمول.
1: أوزمول طرابلس الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشيق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكم والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: different. Tripoli
1: FM. Don't touch that dial.
2: Your maximum music station. For the love of music.
3: Make the difference. Why? For the love of music.
2: For the love of music. Is your daily lifestyle.
4: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
5: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
1: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
5: دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: back.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية مطعم دار المياس تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم بيبلش من الترويقة البلدية ترويقة الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمشاوي.

0: مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراض البحر، نقيت غراض الجبل، نقيت غراض جوزك، وين غراضك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراض شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7.

0: بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.

0: كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5، بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: لا لا لا لا
0: لا،
1: مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده، مش هينفع.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: تريبولي اف ام
3: Your name here
4: تريبولي اف ام.